سلام كما كان يخوم تخاتاتي التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحر حدا ورحي انان من لست لنا كما كان يخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على تعسران شديشتن ورحي شوعات سمنا وزينا كنغربينا حصور زبالي بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهل ونايو كوم اون اريتران اي كل تترعي زبل بمهتسان زقرب كتمل لنا زترفه بزعبان اي فيستيفال كل تشحن عسران شدشتن بمجمريا هزبي اريترا تأكبو زدمق بعل طبق وجهي زبل صحف مسنببنا مس هاقراوش ما قلق كاري تأكل ابناي جرمن دنباري تساتفو ناي كتما مانهايم نعو عمل كتناقا ناي زرر مدب كهلوان نايم

بريتا نبهلاوي عقابريساتات مالت سرعات موميا ابقادامات ابستفلالي كوابيتات الزرو اكلن مبقلاوين اغرابن نصفاتات مربح نهمن معقاب ماين حمدن سنفلتتاو مرمر حشراتات بحفشه طانطرما بفلاي كمون نموكسي هوسبيتال مندفران ماكل تحدثون حكمنان فيستولا ماكل زغبره مسناروتات قريب كمزالو غليصوم بصحتي عمي فلتتن مرداتان نخهلو نفسو كف قريب زالات حستو بسبب مويا مبري كمزوهابلو تغيرو خمزالون ارديوم او منبر كوميتي اتاو منوابرون ادكون ابايتن ممرتا دسه غبرتن سايب وگنو كاب كايلا لاخان انزيتن زت تسرحه يا تاونوات كمون وقعتا تحصنوت مهللان قنطاتن زتقالل زچبتن زيچبتن بهالا ورشاتات قريب كمزالو بمحبر اب معقاب مننت زلو اگداسنس لعلب مخانو كينو فيستيفال زخيد عتو بسرح كمزدل ياس خخيروم اسلطنتن عليتن گوجليا تاوتليتن موسيقان بوگنو بمصنعتي استعكبن بتليتن موسيقان زتسنين درفتات يقرب كمزالو حبيروم بزيكازي اب افاويا تاز حقوف ماسه ملكس عيدرن مهللان زتقالل وقعتات بهيره تگرنيا نساهون اكلنيت زقرب زلو مدباتيوم اب گرحت اکسپو اب زکیر زلو هگراو فستیفال ایرتراک لدشن اسران شدشتن استم هراوی سمیناراتن و ددرات نتحفنی کهیرالوم ازی که به اسر حمل جمیرو اب ساعتات دحراتری بغیلات زارب زلو بغندو اب سنت ببزت کور سمینارات زحفتن مرمرن زحفتن نبابن گتبن انتاینتون تر اردو عطا بیت سنت زحف ایا ترگم اب سنت زحفن فیلمن سنت زحف کان قطات ایرترا عدلاتون بدهاتاتون از زحفال بولداون زیل بولداون زحفات کمون درامان درس ست فيلمن قال اني اتقلل ابال كوميته سيميناراتن وددراتن سنه صحفن دكتور تيدروسيوم نا ايرينا ابزهاب حبريتا غونغونتي استمراو سيمينارات حصرت زانتاتات غتمتاتن فيلمتاتن وددر قريبو كمزلو بمتقاس عوتات باسران حموشن حملك شلما مخانن ابريهم زي كمزيلن قالو بكوميته فيلم فيستيفال ايرتراك لتشن اسران شدشن ستلالو ابي هاجرنا ابزفر فيلمتات ستقوره حفشاو مصنعتاو صحفاتن من لو وقت مكروني كيرالوم ابز مدبزي بارود 70 شعاتن ارغبيتنا كمون فقر سماوي نزر استان فيلم تاع زملكات من كفال تمكروي كيرالوم ابز وباغاش باركا بوفر تمهارون لمعات اب معقاب حمد ماين مغرابن زتكرا اد معنت فتاتي سلاسل كمزلو او حدنا يتوفري ممرحبتم قبر يسوس حبيروم ابز وفري ابن زواتات لوق عن سبا غردت بارنتو مولقي لعلايغاش هايكوتا فورتو سوات السنين كوليجن كاب 10 شعاتنا كلاي درجه ابيات تمهرتي زتواصو استات شين 300 تمهارو عليت ممهرن كيلات تحرشان او هاتن اب 10 شعاتنا نقطات تخفافي لو مينت فخمزلو ممر هابتم قليتهم نساتهم كافش دش حملة جميرهم نسالسان شدشان معدات أبزحهم موسرح بتغلال لك اللي تميتن 40 شح قودا قدي بمقعد فلسطات كتغلو لعلي 250 شح أقرب كخسكسو لعلي 400 شح مترو زالتاتن كتتاتن كسرحون كتسقنون كمون ناي حمد ترقاتات كتسقنو مدب كمزلو بتوسخي أبريهم عليتي ممهارانن كيلاتات عقاب أقربن انسسا زكدام بوغنهم تساتفتين استمد برلم سرح بعد معنتي تكبرو مهلاهم بمدكس استدالو فلسطات ابوانون متقال بسلعاله كمزواسو وارقاقيتهم تمهارو اب موداتا كبابي من اب حملاين مغيار اب زكاير زلو تعاري مستتافو حابن كمزسموعن بمقلات دالي بومو بسلو تمكرو سرحن نايم تحق قاز بحلن اب قطال زكاير نايل معاتن مقرابن مدبات نمعوات اب ارتعم كمزسارحو ارقاقيتهم اب كتمه دبروا ببزمباليوم لسلسه اوراح بجبرن كل ساحه حسابن ويا وسلطان ازقسمو 31 دقه انستيو زركوم 9 من سيات ب 10 شمون تحمله تمرقوم السلطانات تكنولوجي كمبيوتر حفشه الكترونيكس فيديو اديتنج درق ان تنقسقسن سلي متكلنا وتصحيا وصاعتن مزرق حمسمر الكتريكن يضغلل اب طاقاتامي اب غزين اسنت كا غون غون اكاديمي اوت مهرتي يتقسمو ويا نمصاي زحق سلازخونه بزعاله كدفعلو سلطانت رما بجبراو صراحه مع بلوه لبوا غريبهم ازي دمت حفاش ايرترايهم

سمعتها زغا كت زغت أب زحنا خلنا نعرف وتصنع إحنا زين أختي كذا تقولي خم تاني حكم كاب زغت سيلنا بتزغت سيل ما دبنا كتسلينا

كريت ترى انا زع اسبوع ابو هوي كبري ما صار جري فليته كزك كم عدري زي قمتك وقن رغيبه كبري ايو غزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مصاعن تولدي فما حو زري ام بعلم زرب لولا امبر زي تولدي قدو زي استبالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم ام غنا زي تمكرولا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحرنا كن علو قريبو لنا عدما زز نقسه ابتا منبر نحمما عيد سكفو زي بعر رأس تسمان عخم امينوم زحلفو كان عنا حيزوم بقاتس انا تغلفو كي تغلط كمين تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان نسانينا حدرك نرغاقب تغوز لنا ان اما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي ابسميات امكت قال محلا شعيات اسعات انتايدا دقنا كابلو نحنا سمندينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمينا اقدم منا شمت صوتا قدفنا حدرك نسقاقر قلنا مسمر حدا كابراس قيصر حدا كابراس دميرا سالساينا غول عادياسبورا موجيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمويا شعو معسني لكم عب بحري ابينا يقوان بينا يبري تتقومون يركم مساقاقري كما قر معستفاتي لكم عبزا هقر حنباشا كلو امني كتقولو لو تقوطواي فرس ناس تينالو تولو نتج اوان ماي اواي شتت اواي مقاقاي عباي تقول عكو حسو اب تلفجن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقدومو فايل تعطي غلو كالك ابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكونينا تبلناسي بحر ديما كلا غلطنزي كيدو اغاركم اكو وريدنا دنصانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نصلا بتري تراي حزوم عدات بطري نتعشكات من زمنا واصبارو حزبو ما مينا من دالهم برخاز وفرو لو مقدبرو عرفتني نغرو امغا ولا انت بزحكم بمليونات من بلكم لا جيوغراف اسرات واي خف اذا نفسه متحت مش شايكه كم ساسر كان بقربيت متمات بتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قالنا تبلو كتسن بدو حصانات ندرون درون ميسايل كلو مداني بتي سنتيمتر كيلومتر سفنا مس بزحنا كنو عطوك مينا دفيعكم الله زلقلق الو سقنتكم بحري كله ملو حقي لن وي مقل وعد هناك علي كي تطحلو استمي حزبي دنيا بلون تلو وي عشنات زي الكبو متن انت بزح كان صبوق تمنى تسقى بتسقى مزقوري بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا ومهارم رم ودب عبونا ابو غارقم ابو غامرغي تايق بورتولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحقا البونات بزي سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوامريت مغان نعنان دخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن نتساوت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعم كم حووها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بغسانات تايكون كوماتا زينة ورازوت تناسح مبر تقامت إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعيه أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقم لكم زي تولدو إرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأم يتبولو حان تنزل تنتن إرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا اتحادسو أسر نغدو اتقال آي مساء أولدو أخلي كباتو اتجوون كأي عبارنا رسنايو

0: Radio Zentrale, hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Salam, salam, Johannes.
1: Ja, nee, Alejandro.
0: Super, super.
1: Wo Programm, am Magadier, dann noch mal Kina.
0: Okay, okay. يا او زتخافلو سب بتعمل بصراحة تايم وزقودلو والحنت نقرأي نبرن نزي راديونا حفرتا زم حلال فوقن نتوم ابقوز عم كوفيلوم زبعلو فستيفال اللي هلوه نتوم عقمز اللوه مالته ايه ازي فستيفال ازي هزباويس لازخونه بخالق مخنيات كله قديفهم او نخكافلو ابتسرحون ابتسرحنا ايمان هايم كمان ناتوم سلازخونه كلهم من اسياتا بزخباب زرلوهم بزقاتامي أنا خذها خروم دللي هذا فستيفال نعمة تاز جبر فستيفالنا بتعنا يتنحنا كما يبلا فستيفال نخون لنا أنا وإحنا مدى بعوتينا كن كدلوا نخل من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلت أنت أنا حكو قديم مانهايم بوجاني حنتي يمانا عين نايت فستيفال كتكون بقي على حجي قال كحزوخ إلي زبل بناتي الرأي يلن بخمز عينة الجواب كان محجون تفتين عندي سلازي نت فستيفال ون بخمز خريوتي بايتو راديونا ون سامحون تليو خاء فزقات عمون مزخ خري خوننا أوكي وجان أتصل بال
1: أوكي كم تزبل كان دي بفلاي أما طاي من هاي من كبابين بملو ريف فستيفال هجروا بعلات هجروا زخرتاتنا نهزي لزخونه لاي بحكي نفسي نبتقي بالكا لقلو كله هاجر سريع كان هاجر يتصرح لك كان حضر سمعتك يتصرح لك كان بر نسيب لك هون كان تصرح
0: يا
1: كله نمطاي خوانا ذكايت بحث شو أمول عالم هون أمول ربعي جنبار أجل ستا ذكايتو إير تراوي وفي إير تراوي ولا حانتي ننتا هاجر من سمعتك يتصرح ما كاتر ما من هاي امكاني أبزخ عدسل نقدر ما قديونا أن الوازد ليه كونا نجبونا يكون إسرائيل على الناس يو كم مسائل كانت عدمونا يكون أنا اللقو قبل كله نزمت بزي بلود اللي أنا حبريتها كله طبعا تأهيل زي ما نحن من كبابين كل إسرائيل زي كان خصاتة فن نخواص عن كان كم تزور كان هذا جينا قدر على كل ذلك
0: تبغى الله جوني أوكي ملبوات اللكاوي ما تحساس أبو خلها
1: هذا حضرت لني كذن توصلت أنا عب كتمانا على شومنتا ورح شومنتا زباو سمينا رالو زين نفس وقت إيرتراوز ملكة لدخانة أبز على تزي نخل إيرتراوي نخصات فكاني حضرت كم حلال فتو تي حضرت ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقدر ما قد لكن بدانا راديونا نقوله نستمع زي تحبر هذا اللي
0: قلت شو مونتا ورح شو مونتا
1: مونتا
0: اوكي
1: قد صالة حبريتاك سعوديو عم مدد حزو قصان نحلوه قد داسينا هزبي سمينار هزباو سمينار سلزقوانة كابي تحصد موسو تيرك أخيبها كايروة سلزقوانة كل سبك كاسكتات ذات أميك برفاتهم
0: اوكي قرم يوهانس تبق و دل قال ذلك قتل
1: قال ولا حنتي تي تراي تي حد ان لا تي زبي قاعد داس تلزقونه خابزي انا حنتي بلا ذلي كله تبع على اسنانه هي زت تلزقونه كله بحد بعل بحد ناي سمعت اسنك كعسل كم ذلوا انا كحبر فوتو تبوا تفانا تشيلكا هي ذلوا أبكلت على كلتة ذكر سمعتها كلتة كلتة جديدة تتوون سمعتها نحن صاريم تتويهم أحد وين كان نحن نخبر كأني كل هذيك عسل كبدلوه أنا ذي ذبواي هو نتبرب صوته
0: أوكي
1: أقول لك عسل جدنا تويت علي إذا استفانا كل كذا يكون كنا بحنتي نحنت هجر نحنتي إزدي نحنت بامبيراتي بحد القوني إذا قبأ مو حادنتنا ندلدل بحد نكون سلام صور جيرنا مكيد بس نقدر
0: مجدي اوكي يوهانس مو يغني لنا كل خوم ابوغونكم ذهبكم وريتو اب الصفحه امس ابا اخيبات تكون مس قلم كله ابا الكوين نخاني كن زت لينا يغني لنا
1: اوكي
0: اوكي تشاو تشاو جن سخبركم سمعتنا اب زي ام نغز نغرم نغدنا خا اب زحلفه سومون بيت مرتقان قاده اب مغشا اورنوال كم تعمت عمد زخدو خيدوم اب فيديو ولا بسلون ريخ متخونو بالطعمي عوت تصبق نيرو بتوسخون اب بيت مرتقان قاده كتما هايدلبرغ نساتومون كومو عينت عدتا كايدوم نتنقلعو نتم تمهاروم اب زره بوتاتات وسيدوم تصبق من مدبات الداليوم مالتيو سلازي زي اقابا كايداز زخيد زلو نتوم قلعو من النتوم نختفلتوم زقبر زلو تعريق قليل سلازي كوني نتوم مهرانوم من نعوم زخوف كبود اللو ولدن كاا مسقانا بصحيوم بزبالة اندقل صلوو خود خاا من يتنايم

0: Freddy Senat, hallo.
1: Hallo, was ist das?
0: Hallo?
1: سمع عندنا الله هتقنبس ايه
0: مرحبا مرحبا هتقنبس سمعت سمع عندنا الله هتبوق
1: واني سبوق دمسي سبوق قال اني سمع سنيه كل قزي خانة تمني تيكوم اندي كل قزي زخطة مازي ني اربع عامة عواتات هلو سلازي ناتي الحالفة مدقام سلازي خاني سلازي ازي دهايزي كمتين الزاروز لنا زمز العمد كاها وزولة سخونا لنا انا بوغني تصفاي نسيو خبل سلزل الله يدو ولاي
0: بالطعم تصبغ غير كامر
1: نتم زغال قالو وحق سكم ابل نتم افتو بغتا زنور خوم او زي من بارين على قرب لن بزخون خن الله بلباي
0: سي وساني سي وساني قني لنا ممر تصبغ غير كاز دول كا اوكي تشاو

سخبركم سمعتنا نزناي لومي ما دبنا عجبكم كتكونوا تصفنا قبرنا اب زمت غزي كساب نرخب بزا حصب بوليتيكا تبلنا برخ قبر مدندر فخنا سنه بتكمينا دحنكنيو صبو سنبت كاي هنا لكم.